0: Like what you're hearing? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts.
1: الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3 فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.

إن تطلبوني فاطلبوني من الهوى، أو تطلبوا مني الهوى تجدوه، صار الهوى مني وصرت من الهوى، فأنا الهوى وأخو الهوى وأبوه. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الخامس من شهر مايس أو آيار لعام 2026. وأنتم مع برامجنا والتي تأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في إستراليا، والتي تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3. نتمنى أن تقضوا معنا أمتع وأسعد وأجمل الأوقات. برامجنا هذه تأتيكم كل يوم ثلاثاء مساء من الساعة 5 وحتى 7 مساء بتوقيت سيدني، معكم كل من الزميل صبري سالم فزع والزميلة أسيل فؤاد بدن ومحدثكم بيان جاسم داخر. طابت أوقاتكم.

أيها الإخوة الأعزاء، أينما كنتم طاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم مع راديو صوت المندايين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموج FM وبتردد 89.3. أيها الإخوة الأعزاء، نفتتح برنامجنا بأخبار جمعية الصابئات المندايين. تقرير عن نشاط لجنة الزدقة لشهر نيسان 2026 التابعة لجمعية الصابئات المندايين في أستراليا. تواصل لجنة الزدقة التابعة لجمعية الصابئات المندايين في أستراليا أداء رسالتها الإنسانية في دعم العوائل المتعففة من أبناء الطائفة في دول الانتظار، ولا سيما في الأردن وتركيا، حيث تعاني هذه العوائل من ظروف معيشية قاهرة وضيق اقتصادي نتيجة أوضاع اللجوء والانتظار، وانطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تجسده قيم الديانة المندائية. تعمل اللجنة على إرسال مساعدات مالية دورية كل 3 أشهر يتم تسليمها إلى الأشخاص المعتمدين في تلك الدول لكي يتولوا بدورهم توزيعها على العوائل المستحقة وفق آلية منظمة تضمن العدالة والشفافية في التوزيع. تفاصيل المبالغ المرسلة: أولاً الأردن، عمان، $3,000 استرالي بتاريخ 28/4/2026. ثانيا تركيا، $3,000 استرالي بتاريخ 28/4/2024. مجموع المبالغ، اعتقد هذا التاريخ خطأ، 28/4/2026 مو 24. مجموع المبالغ المرسلة $6,000 أسترالي. إن هذه الجهود المباركة ما كانت لتتحقق لولا تبرعات أبناء الجالية وحرصهم المستمر على رفد اللجنة بعطائهم السخي، إضافة إلى تفاني الإخوة المتطوعين الذين يعملون بصمت وإخلاص لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. وإذ نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم ودعم، نسأل الله الحي العظيم أن يبارك فيهم وفي عوائلهم، وأن يجعل ما قدموه في ميزان أعمالهم، وأن يديم روح التعاون والتكافل بين أبناء الطائفة في الداخل والمهجر. أعضاء اللجنة: أشكندة مشتاق أنيس عمور رئيس اللجنة الزدقة لجمعية الصابئات المندايين في أستراليا، إعلام جمعية الصابئات المندايين في أستراليا.

بشميهن تهي ربي كانت ولا تزال لجنة المرأة والطفل لجمعية أصابع المندائين سباقة بمبادراتها وفعالياتها القيمة، لذا تدعوكم إلى جلسة سمر شايكم علينا بمناسبة عيد الأم، وذلك يوم السبت الموافق 9 من شهر آيار مايس لعام 2026، ومن الساعة 4 حتى 7 مساء، وعلى قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول. وبحضوركم تزداد جلستنا فرحا وسرورا. إعلام لجنة المرأة والطفل لجمعية الصابئة المندائيين.

أعزائنا المستمعين، نتمنى أن تكونوا بصحبتنا لهذا المساء، والذي نود أن نقدم لكم فيه كل ما يسعدكم ويفيدكم فيما نقدمه من أخبار ومواضيع اجتماعية واقتصادية وسياسية. أيها الإخوة الأعزاء، خبرنا وهو وفاة شاعر من العراق، وهو شاعر ملم في كثير من القضايا، ليس فقط في الشعر، وإنما هو فنان وسياسي وصاحب كتاب أعياد دائمة الخضرة. إنه صادق الصائغ، وقد نعاه السيد حسن عاكف بما يلي. اسمح لي أن أنعاك بطريقتي، أن أنعاك بحكاية سمعتها منك يوم كنا في لبنان في زمن الحرب الأهلية وحصار بيروت أواخر السبعينيات وبداية الثمانينات، ونحن نعمل ضمن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. أتذكر كيف رويت لنا في جلسة صمت مجموعة من الأصدقاء العراقيين والفلسطينيين حكايتك أنت طالب الثانوية مع خالك الفنان عزيز علي، حين زارك في معتقلك بسجن السراي بعد مشاركتك في انتفاضة تشرين عام 56 في العراق تضامنا مع الشعب المصري الشقيق ضد العدوان الثلاثي. حين انتهت الزيارة وكان لابد من الوداع، احتضنك وقال لك بطريقته المحببة، وهو يجمع بين المزاح والتعاطف مع الوضع الذي وضع فيه ابن أخته: شوف ابني صادق، إني فرحان وأتبهى بك لأنك صرت رجال وعندك رأي وموقف، بس اسمعها من خالك، ترى الزعرور ينبت بالعراق بس الشيوعية ما تنبت. ثم احتضنك بحرارة وقبلك وغادر ضاحكا ملوحا لك بيده: نم قرير العين يا صادق، فبعض الحكايات لا تروى لتضحكنا فقط، بل لتبقى شاهدة عليك وعليك وحدك، وكي نستذكرها يوم رحيلك.

وفاة الفنان هاني شاكر عن عمر يناهز 74 بعد معاناة مع المرض. رحل عن عالمنا الفنان هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض، حيث مر الفنان بأزمة صحية كبرى في الفترة الماضية أدت إلى احتجازه في غرفة العناية المركزة في باريس، بعد أن غادر البلاد لاستكمال رحلة علاجه في فرنسا. وعانى الفنان هاني شاكر في الأيام الأخيرة من المرض، حيث أصيب الفنان بعدة أزمات في القولون أدت إلى خضوعه لعملية استئصال كامل في القولون. وبعد خضوعه لتلك العملية حدث العديد من المضاعفات التي أثرت على حالة الفنان الصحية. ورغم التحسن الطفيف بعد العملية، إلا أن الفنان تعرض لمضاعفات أثرت بشكل كبير على الحالة. والفنان هاني شاكر من مواليد 21 من شهر ديسمبر عام 1952، وكان أول ظهور له كمطرب عام 1972 عندما غنى أغنية من ألحان محمد الموجي. طابت أوقاتكم.

أعزائنا المستمعين، يسعد أوقاتكم دائما. أنتم تستمعون إلى راديو صوت المندائيين، ومتابعاتكم لنا تشد في عزمنا، ونحن في إصرارنا على التواصل معكم أيضا. أيها الإخوة الأعزاء، ظل الشارع العراقي ينتظر التشكيل الحكومي وانتخاب رئيس وزراء للعراق، وبعد فترة طويلة جاء القرار بتعيين شخصية هو من الشباب الذين يقال عنهم ليس له معرفة أو دراية لا في السياسة ولا في الثقافة ولا في أي شيء آخر. وإليكم هذا التقرير لإلقاء الضوء على هذا الشاب. بعد تكليف رجل الأعمال الشاب برئاسة الوزراء علي الزيدي، إلا أنه تستحضرني بمرارة تصريحات وتحذيرات السياسي العراقي الراحل أحمد الشلبي، والذي بح صوت الشلبي وهو يحذر من تحول الدولة العراقية من كيان سياسي إلى مجلس إدارة مالي تحركه الصفقات والمصالح الضيقة. واليوم يبدو أن نبوءته قد تحققت بالكامل، وكان الراحل أحمد الشلبي من أوائل من فتحوا الصندوق الأسود، وقبل وفاته صرخ الشلبي محذرا من أن المصارف الأهلية في العراق ليست مؤسسات تنموية، بل هي مجرد واجهات مالية لكتل سياسية نافذة تعمل على تهريب العملة وغسيل الأموال تحت غطاء الاستيراد الوهمي. واليوم يجسد رئيس للوزراء ذروة هذا المسار، فلأول مرة في تاريخ العراق الحديث يتم تسليم أرفع منصب تنفيذي في الدولة لشخصية لا تملك أي تاريخ سياسي أو أمني، بل هو قادم مباشرة من قطاع المال وإدارة المصارف الخاصة. وهذا التحول يعني حرفيا إن كارتلات المال التي حذر منها الشلبي لم تعد تكتفي بالتحكم في الاقتصاد من وراء الستار، بل صعدت لتمسك بزمام القيادة السياسية للبلاد علنا. ولطالما انتقد أحمد الشلبي غياب الرؤية الاقتصادية للدولة ولجوء الأحزاب لتقاسم موارد الوزارات كحصص وأرواح، واليوم تتفق كبرى الصحف العالمية ومراكز الأبحاث على أن العراق دخل رسميا عهد دولة مجلس الإدارة، ولم يعد رئيس الوزراء رجل دولة يحمل رؤية سياسية أو عقيدة وطنية لتفكيك الإزمات، بل تحول إلى ما يشبه المدير التنفيذي الذي يتمثل دوره الأساسي في تسيير الأعمال اليومية وتوزيع الحصص والعمولات على المساهمين من قادة الكتل السياسية المتنفذة، وضمان استمرار تدفق الأموال في منظومة المحاصصة مع تجنب غضب الشارع والاصطدام المباشر بالمجتمع الدولي. أما التحذير الأكثر دقة الذي أطلقه أحمد الشلبي، فكان تأكيده المستمر بأن البنك الفيدرالي الأمريكي لن يسكت إلى الأبد عن عمليات نزيف وتهريب الدولار من العراق، وأن العقوبات والقيود الصارمة آتية لا محالة لتخنق الاقتصاد العراقي المعتمد كليا على النفط. وهذا التحذير هو المحرك الفعلي لكل ما يجري في بغداد اليوم. وقد جاء مرشح التسوية
لأن القوى السياسية التقليدية اصطدمت بفيتو أمريكي صارم على أسماء صقورها السياسيين، وعجزت عن مواجهة شروط الخزانة الأمريكية الصارمة المفروضة على حركة الدولار والمصارف العراقية. والمفارقة التاريخية الكبرى تكمن في أن المرشح نفسه كان يدير مصرف، وواجهت قيود وعقوبات في فترات سابقة ضمن هذه الحملة الأمريكية، ليجد نفسه اليوم مطالب بحل الأزمة التي تنبأ بها الشلبي قبل أكثر من 10 سنوات. إنما يشهده العراق اليوم ليس تطور ديمقراطي، بل هو إعلان رسمي عن موت السياسة التقليدية التي تعتمد على البرامج الانتخابية والشرعية الشعبية والانتقال الكامل إلى براغماتية المصالح المالية. إن الدولة التي تفرط في نظامها المصرفي وتسمح للمال السياسي بابتلاع مؤسساتها ستنتهي حتما بأن تدار بعقلية الشركات القابضة، حيث المواطن مجرد تفصيل ثانوي، وحيث السياسة ليست أكثر من غطاء لتمرير الصفقات الكبرى. الله يساعد الشعب العراقي ويكون بعونه.

كتب أبو زيد الجبوري يقول: قصة حقيقية مؤلمة في خمسينات القرن الماضي وفي قضاء الحي. في الكوت كان معلم في إحدى مدارس القرى النائية ويسكن في القرية لصعوبة المواصلات بين القرية والمدينة، وأحب إحدى بنات القرية. وفي يوم من الأيام وهو عائد من عطلته الأسبوعية شاهد زفة تخرج من بيت أهلها وتمر على باب المدرسة وهو يسكن في المدرسة، وعرف بأنها حبيبته أو حبيبته عفوا، فكتب قصيدة وأذيعت على راديو الإذاعة العراقية، ومطالبا برد على القصيدة ومخاطبا إياها بكلمة خوي. يقول: زفوت علي مروج خوي مبارك الزفة، رحت بلا وداع وياي، ما شفتك ألف وصفة، هذا جمر علي وبي شفتك وانشغف قلبي، كم بعشاي شبت نار كبرة وتيه الدربي، قلت يا حيف ضاع رباي بيك وضاع كل تعبي، رحت وشمتيت عداي بي وصاحبي أقفى، رحت وشمتيت عداي بي وشملت عدلتي. صارت فوق ناري نار يوم من النزل شلتي، كنت أحسب جهنم طيف واحسب جنتي انتي، تاليها العذاب رداي يمكن دوم ما اشفى، من زفوج لو تدرين صار النوح لي سوله، شبت بالقلب نارين من رحتي مدلوله، اتمنى بهذاك اليوم جثي يكون مشيوله حتى لا اضل مهموم وبالله علي كلفه، لا تنسيني لي وياك ديه دية مهجتي وعتبة، 5 سنين حب جدام عفة ومنزلة ورتبة، بيهن شفت كل الضيم حسب أمر من حسبة، هسا عتابي لي وياك وبيوم الحشر وقفة. جليل هاشم اللامي الحي الكوت، معلم مدرسة الرشاد الابتدائية سنة 1958. فرد عليه المرحوم الشيخ ترتيب كريم العراك الجبوري أبو ثائر، وقد مر بنفس الحالة حسب ما أذكر بالقصيدة، حسب ما ذكر بالقصيدة: أصبر يا جليل أصبر، تراه عداك قصاية، مو شول شخص أنت على غيرك مرن هواية، ميدان العتاب انشال يوم أكفى وعلى نراية، يوم اكفى وعلى نراية بعد مالك معاه اعتاب، متعمد اظن اقدر اقوله وفك لغيرك باب، شنهي وصفتك اللي تريد تقول ماكو اسباب، هذا الصارخ ذ عبرة وما يحصل دول داية، ما يحصل دول داية، الهوى يشبه مرض لقمان، ذاك اللي تواعد بيه وجسمه أخذ بالنزلان، أخبرك وفما عدهن ينشرن كل جميل إحسان، وعدد كل اللي حاجيهن ظن يزود للغاية، أصبر يا جليل أصبر تراه عداق قصاي، ظن يزود للغاية طمع وطموح إهن عدهن، جذابات غدارات هذا من بعض فنهن، غايتهن فرح ماكو يطرب للحزن، العيون أصبحت ضعيفة ولا ترى الكتابات الدقيقة، فعذرا أعزائي المستمعين والمشاهدين. يقول: غايتهن فرح ماكو يطرب للحزن، منهن اصبر يا جليل اصبر تراه عداق قصايه،
اصبر يا جليل اصبر تراه عداق قصايا اصبر يا جليل اصبر ولا عدهن وقلوب تلين ضايع كل تعب بيهن وياهن تعبنا سنين وزين اللي يعاملهن ينشرن كل هذاك الزين هذا وبعد شحكي لكل انسان الى رايه اصبر يا جليل اصبر تراه عداق قصايا احسن أحس أحس بنفس إحساسك لكن ما أبين وياي ولا حسرة اللي بدت مني أخاف أن تحس بيها عداي بس بوحدتي تظهر شبه نار الغضب حشاي واصبر باسم ومسرور ما واصبر باسم ومسرور واصبح باسم ومسرور ما أنطي العدا حشاية اصبر يا جليل اصبر ترى عداك قصاية نتمنى أن تكون قد راقت لكم

أعزائنا المستمعين، لازلنا نتواصل وإياكم وراديو صوت المندائيين الذي يقدم لكم كل ما يطيب لكم ويشنف مسامعكم. أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذا الموضوع وهو تاريخ كلية الطب الملكية العراقية. يقول التقرير: افتتحت الكلية الطبية الملكية العراقية عام 1927، وفي البداية كان القبول مقتصرا على الأولاد فقط بسبب نظرة وتفكير المجتمع العراقي تجاه تعليم الفتيات وخاصة في مجال الطب والتمريض، حتى قام صحفي مسيحي اسمه رزوق غنام بأعظم خطوة بالتقديم لابنته في الكلية الطبية الملكية ملك رزوق غنام. تقدمت ملك رزوق غنام للكلية الطبية الملكية عام 1933 ضمن 150 طالبا تقدموا في ذلك العام. أخضعتهم الإنجليز لاختبارات مشددة، ولم يقبل منهم فقط 27 طالبا، ومن بينهم ملك رزوق غنام. بعد ذلك بأربع سنوات وصلت أرض الوطن فتاة مسيحية أخرى من أهالي الكريمات، وهي آن ساتيان، وقد تخرجت من الجامعة الأمريكية لتصبح أول طبيبة عراقية تعمل في وزارة الصحة العراقية. غادرت الدكتورة أنه بعد بضع سنوات إلى بريطانيا وعملت في مستشفى هامرسميث، وبعدها انتقلت إلى دبلن وحازت التخصص في طب النسائية. عادت للعراق لتعمل لسنوات عديدة في المستشفى الملكي جناح النسائية، وانتقلت بعدها لتعمل في الكلية الطبية الملكية، وتخرج على يديها العشرات من قامات العراق الطبية مثل آمنة صبري مراد وسالم الحيدري وخالد ناجي وإحسان البحراني وغانم عقراوي ولبيب حسو وعشرات غيرهم. قدمت عدة دراسات وبحوث في موضوع الاختصاص في عدة مؤتمرات في أمريكا. حصلت على عضوية شرف في كلية الجراحين الأمريكيين. توفيت بعد عمر مديد قارب 100 عام، قضت معظمه في خدمة مرضاها وطلبتها. كل الشكر للأستاذ آرا دمبكشان للمعلومات والتوثيق لهذا التاريخ المشرف.

وسعدتم مساء. مذكرات الرحالة الإنجليزية الليدي آن بليند، وتحديدا في كتابها الشهير Between Terbes of the Ifrits، قبائل بدو الفرات، الذي نشر عام 1879 من رحلات الليدي آن بليند. عاشت الليدي آن مواقف تعكس التباين الثقافي والكوميديا السوداء، أحيانا دهشة المرأة. في إحدى رحلاتها أهدت امرأة بدوية مرآة صغيرة. تقول الليدي آن أن المرأة صرخت حين رأت وجهها لأول مرة في حياتها، وظنت أن هناك امرأة أخرى تختبئ داخل الزجاج، وهربت من الخيمة وهي تنادي صديقاتها ليرين هذا السحر. وأنا لا أعتقد بحقيقة هذا الموضوع، إن المرأة أول ما اكتشفت أو اخترعت أو ابتدعت في وادي الرافدين، ومنذ عصر السومريين كانت هناك مرايا. ربما أول مرآة كانت لدى الإنسان هي صفحة الماء، صفحة النهر، لتعكس له خيالها صورة وجهه. فكيف ببدوية كانت تعيش في القرن 19؟ تحت عنوان خوش بصل، ذكرت الليدي آن في يومياتها أنها حين كانت تأكل التفاح استغرب المرافقون، وهم من البدو الذين لم يروا التفاح من قبل أو لم يعتادوا عليه في تلك المنطقة القاحلة من الفاكهة. وعندما تذوقها أحدهم ظن أنها نوع من البصل الحلو، فقال باللهجة العراقية خوش بصل. فيا عزيزي المستمع والمشاهد، أتعتقد هذا؟ تذوق السكر في رحلتها إلى نجد، إلى حائل، إلى منطقة حائل، قدمت قطعة من السكر الصخري لأحد المرافقين. لم يكن قد تذوق السكر الصافي من قبل، فبدأ بمضغه ثم بصقه بسرعة وهو يرتجف، ظنا منه أنه قطعة من السم أو الملح السحري، لأن طعمه كان حلوا بشكل غير منطقي بالنسبة لذائقته التي اعتادت على التمر فقط. أنا أعرف أنه البدو في القرن 19 كانوا، وخصوصا في منطقة حائل، كانوا يحملون التمر والسكر والشعير وإلى آخره من مناطق العراق ومن البصرة بالأخص. نعم ربما كان غاليا ربما، ولكن البدوي بطبيعته لم يكن يعتاد السكر، كان يعتاد على تمر النخيل، ربما على التمر. الصابون والخبز، تذكر في مذكراتها أن بعض البدو في المناطق النائية ظنوا أن قالب الصابون الذي تستخدمه هو نوع من الجبن أو الحلوى الإفرنجية، وحاول أحدهم قضم قطعة منه قبل أن يكتشف طعمه المر ويبدأ بالبصق وسط ضحك زوجها ويلفريد. قصة البسكويت والطفل، ربما موضوعة الصابون قد تكون حقيقية. في رحلتها رأت طفلا بدويا صغيرا يبكي من الجوع، فأعطته قطعة بسكويت إنجليزي قبل أن يكتشف طعمه المر ويبدأ بالبصق وسط ضحك زوجها ويلفريد. قصة البسكويت والطفل، ربما موضوعة الصابون قد تكون حقيقية. في رحلتها

ربه الأرض ظنا منه أنه حجر ملون للعب، وبعد أن تذوقه بتوجيه من أمه انفجر ضاحكا وبدأ يوزع كثرات صغيرة منه على أصحابه وكأنه كنز ثمين. وكيف علمت الأم أن هذا بسكويت؟ امرأة بدوية أخرى. قصة الساعة مع البدو. في طريقها نحو الشمال الموصل كان زوجها ويلفريد يحمل ساعة جيب ذهبية. تذكر الليدي أن أحد المرافقين من البدو كان يراقب الساعة بذهول وهي تتكتك. سألها الرجل: هل هذا الحيوان الصغير الذي في جيبك لا ينام؟ ظن الرجل أن الساعة كائن حي يتحرك بداخلها قلب ينبض، ولم يقتنع بفكرة التروسي والزنبرك. ربما اللقاء مع قبيلة شمر. التقت الليدي آن بالشيخ فارس الجربة ووصفت كرمه الأسطوري. تذكر قصة طريفة أنها حاولت أن ترد له الجميل بإهدائه من دارا دربيل. عندما نظر فيه الشيخ أصيب بالدهشة لأن الخيام البعيدة أصبحت قريبة جدا، فبدأ يضحك ويقول: الآن أستطيع أن أرى ضيوفي قبل أن يصلوا بيوم. عندما دخلت الموصل قالت أنها مدينة أكثر هدوءا وأناقة من بغداد، وأعجبت جدا بالرخام الموصلي الفرش الذي يزين البيوت، وذكرت أن الموصل تمتلك هواء أنقى وجوا أجمل، وهو ما يفسر لماذا قالت المرأة التي صادفتها في طريقها زوجة عبد الله أنهم ذاهبون للموصل لأنها أجمل. انطباعها عن بغداد مدينة التناقضات. عندما وصلت الليدي آن إلى بغداد وصفتها بأنها مدينة تائهة بين مجدها القديم وواقعها المتعب ومن الطرائف التي ذكرتها ضجيج النواعير. كانت منبهرة بصوت النواعير على نهر دجلة وقالت أنها تصدر أصوات موسيقية حزينة تشبه الأنين، وكان البغداديون ينامون على هذه الأنغام. استغربت من العباءة البغدادية وكيف يرتديها الجميع باختلاف طبقاتهم، ووصفت نساء بغداد بأنهن يمتلكن مشية ملكية حتى وهن يحملن جرار الماء. كتابات الليدي آن بلينت تعتبر من أصدق المصادر التاريخية لأنها كانت تكتب يومياتها فور وقوع الحدث، ولم تكن تكتفي بالوصف العام بل تنقل الحوارات مثل خوش بصل بدقة مذهلة، مما جعل قصصها مرجعا لكل من يريد دراسة الأنثروبولوجيا والاجتماع في العراق والجزيرة العربية في القرن التاسع عشر. طابت أوقاتكم.

0: هذه تجي من وقت بس أخرتني.
1: مو مشكلة.
0: مو خوش.
1: مشكلة.
0: لا مو منطيها موضوع تقرأ على مود يوم.
1: المرأة العالمية. أعطيني المايك إذا تتعطل. أعتقد المايك مفتوح لا يزال.

أيها الأخوة الأعزاء، لازلنا نتواصل وإياكم من راديو صوت المندائيين الذي يأتيكم كل مساء ثلاثاء من الساعة 5 ولغاية 7 مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. أيها الأخوة الأعزاء، إليكم هذا الموضوع الذي يأتيكم من راديو صوت المندائيين.

يقول موضوعنا: كان زلزالا شديدا ضرب واشنطن في مقتل بطلته امرأة لم تبحث عن المال بل بحثت عن الانتماء، فوجدت نفسها تقود إمبراطورية من الظلال. هذه المرأة التي أمامك أرعبت البيت الأبيض في يوم من الأيام. ولدت إليزابيث بنتلي عام 1908، نشأت كفتاة أمريكية تقليدية تعلمت في أرقى الجامعات، لكن خلال الكساد الكبير في الثلاثينات وبينما كان العالم ينهار من حولها، وجدت في الفكر الشيوعي الذي كان بدأ في الانتشار الخلاص. لم تكن تعلم إنها بصدد دخول لعبة ستغير وجه التاريخ. في عام 1938 التقت برجل يدعى يعقوب غولوس، اسم كودي جاك، وهو مهاجر أوكراني واحد وأحد ضباط المخابرات السوفيتية في أمريكا. لم يكن غولوس مجرد مدربها، بل أصبح حبيبها. تحت إشرافه تحولت إليزابيث إلى ساعي بريد بين الخلايا الشيوعية المزروعة في مفاصل الحكومة الأمريكية وبين موسكو. وفي عام 1944 وبعد وفاة غولوس بنوبة قلبية، ورثت إليزابيث إمبراطوريته كلها، وأصبحت هي المسؤولة عن شبكتين من أخطر شبكات التجسس: شبكة سيلفر ماسترو، والتي اخترقت وزارة الخزانة الأمريكية، وشبكة بيرلو، والتي تغلغلت في مجلس الحرب ومكتب الخدمات الاستراتيجية OSS نواة CIA. كانت إليزابيث تجمع الميكروفيلم والوثائق السرية من مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية، وتلتقي بضباط السوفيت في زوايا الشوارع المظلمة لتعطيهم الحصاد اليومي لأسرار أمريكا. ظل الوضع هكذا إلى يوم من أيام شتاء عام 1945. بدأ السوفيت يشكون في ولاء إليزابيث بعد وفاة حبيبها، وبدأت هي تشعر بذكائها الشديد تقرأ ما بين السطور. الرفاق يخططون لتصفيتها في لحظة من الهلع والندم. في نوفمبر عام 1945 دخلت إليزابيث مكتب FBI نيويورك في نيويورك، وقالت جملتها التي هزت أركان الجهاز يومها: أنا جاسوسة سوفيتية، ومعي أسماء 80 مسؤولا أمريكيا يعملون لصالح موسكو. كان وقع هذه الكلمات كالزلزال على كل المتواجدين في الغرفة. بسبب شهادة الملكة الحمراء سقطت رؤوس كبيرة، من بينهم هاري وايت مساعد وزير الخزانة وجير هيس، وأصبحت إليزابيث نجمة التحقيقات. نجمة التحقيقات، ولقبتها الصحافة حينها بالملكة الحمراء. لكن الثمن كان غاليا، فقد عاشت بقية حياتها في خوف وعزلة، وماتت عام 1963 وحيدة تاركة وراءها أعنف اختراق تعرضت له أمريكا في تاريخها. وبينما كانت إليزابيث بنتلي تحطم أصنام السياسة الأمريكية بكلماتها، كان هناك على الجانب الآخر شاب أمريكي قرر أن ينتقم من CIA، ليس من أجل الشيوعية بل لأنهم كاذبون. في قصتنا القادمة سنفتح ملف كريستوفر بويس، الشاب الذي كان لديه حق الوصول لأكثر أسرار الأقمار الصناعية حساسية، وقرر مع صديقه مدمن المخدرات أن يبيع عين أمريكا في السماء للسوفيت في المكسيك.
هل أنت مستعد لقصة الصقر ورجل الجليد وكيف هرب بويس من السجن ليصبح لص بنوك أسطوري قبل أن يقبض عليه مجددا؟ هذه بعض القصص في التاريخ.

0: أيها الأخوة الأعزاء، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأجملها، ونحن نحتفل بعيد الأم، هذه الأم التي لا تعوض ولا توصف، فهي ملاك يمشي على الأرض، الأم التي منحها الخالق لهذه الحياة ومنحت من خلاله البشرية هذا الرخاء وهذا العالم الجميل. مع الزميلة أسيل وكلمة راديو صوت المندائيين بهذه المناسبة.
1: أسعدتم مساء مستمعين الكرام. عيد الأم. رن تليفوني هاتفها النقال، ردت على الهاتف وقرأت اسم ابنتها على صفحة الهاتف: كيف الصحة يا أمي؟ فقالت لها: الحمد لله أنا بخير. وبعد السؤال والجواب الذي امتد قليلا، ضحكت البنت مع والدتها وقالت لها: ماما، ماذا تحبين من هدية؟ قالت لها الأم: بنتي، ما هي المناسبة؟ فضحكت البنت وهي من بعيد وقالت لها: ماما، اليوم عيد الأم، وأنت أغلى ما عندنا، أنت ست الحبايب، مثل ما قالت فائزة أحمد. فكانت الضحكة التي اعتادت أن تسمعها رندة وهي ترن في أذنها كالموسيقى. رددت مع نفسها: آه يا أمي، ما أطيبك وما أروعك يا عطر الحياة، يا فرحتي ونور عيني. صمتت للحظات وشعرت أن الدمع نزل على خديها وهي تتذكر كيف كانت وهي تمشط شعرها وتلبسها زي المدرسة وتعد لها علبة الأكل تأخذها معها، وكثير من الذكريات والحب والحضن الدافئ الذي كان يلمها عند الرضاعة. آه يا أمي. وبعدها سمعت صوت أمها وهو يرن بأذنها: ماما، هاي وين صرتي؟ أجابتها والعبرات تتكسر في صوتها: ها ماما، أنا موجودة وأفكر مع إخوتي لكي نضع برنامج الاحتفاء بك، وكيف يليق بالأم يا أيتها الملاك الذي يمشي على الأرض فيزرع الخير ويصنع استمرارية الحياة، هل تفي الهدايا وسلال الورد؟ وهل هناك من عطر أجمل وأنقى من عطر الأم؟ ونحن نحتفي بعيد الأم، نسأل الباري أن يباري أمنا بالصحة والسلامة وطول العمر، وإلى أمهات العالم أجمع كافة كل الأماني وجميل التهاني لهن في عيدهن المجيد. وليكن عيد الأم عيدا للسلام والمحبة والفرح الدائم، ونحن في راديو صوت المندائيين نتقدم بأحر التهاني والتبريكات وتمنياتنا لهن بالمستقبل المشرق وللبشرية بالعالم أجمع، لتبقى الأم مركز الإشعاع وشمس لا تغيب، وكل عيد وأمهاتنا وأمهات العالم بعز ومجد. راديو صوت المندائيين لجمعية الصابئة المندائيين. أسعدتم مساءً.

لو عشت طول عمري اوقف جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اوقف جمايلك الغالية عليّ

لحظة. طيب. هناك قصائد جميلة قيلت في الأم، لكن لا تستطيع كل قصائد الدنيا أن تمنح هذه المخلوقة إنها أحن مخلوقة صنعتها الحياة. الأم أحاول أن أعثر لكم الآن عن أجمل ما قالته العرب في مدح الأم. وقد قال شاعرنا الشاعر أحمد شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهناك قصائد أخرى في إطاعة الوالدين، منها قصيدة للإمام الشافعي في بر الوالدين: أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر، الدين حق واجب نور البصيرة والبصر، حافظ عليه فإنه نعم السعادة تدخر، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر، حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فإذا مرضت فإنها تبكي بدمع كالمطر، فأطعهما وقرهما كي لا تعذب في قصر في سقر. طابت أوقاتكم.

محتاج أشل تعلمت الصبر منك يا يوم الهوى انت الهوى ومحتاج أشل يا أغلى وأعز

أشمة تعلمت الصبر منك يا يما الهوى انت الهوى ومحتاجة شمة يا أغلى وأعز

أوصى أوصى بك الله ما أوصت بك الصحف، والشعر يدنو بخوف ثم ينصرف. ما قلت والله يا أمي بقافية إلا وكان مقاما فوق ما أصف. يخضر حقل حروفي حين يحملها غيم لأمي عليه الطيب يقتطف. والأم مدرسة قالوا وقلت بها كل المدارس، ساحات لها تقف. ها جئت بالشعر أدنيها لقافيتي، كأنما الأم في اللاوصف تتصف. إن قلت في الأم شعرا قام معتذرا، ها قد أتيت أمام الجمع أعترف. طابت وقتك.

0: مستمعينا الكرام،
1: مستمعينا الكرام، سأقص عليكم الآن حكاية موجعة ومخيفة بقدر ما هي واقعية. في صيف عام 1961 أبصر ثلاثة أطفال متطابقين النور في نيويورك، إدوارد، ديفيد وروبرت، ثلاثة وجوه متشابهة حد التطابق، ثلاثة قلوب بدأت تنبض في اللحظة نفسها، لكنهم لم يمنحوا فرصة أن ينشأوا معا، فمنذ ولادتهم الأولى تم تفريقهم في صمت تام. لم يكن الأمر نتيجة فقر أو ارتباك إداري، بل كان قرارا مدروسا بعناية. وكالة تبني معروفة تعمدت فصلهم دون إخبار العائلات التي احتضنت كل طفل منهم، والسبب لم يكن إنسانيا بل علميا، فكانت تجربة نفسية ولكنها سرية. في ستينيات القرن العشرين أطلق الطبيب النفسي بيتر نيوباور دراسة للإجابة عن سؤال طالما حير علماء النفس: أيهما يصنع الإنسان أكثر، جيناته أم بيئته؟ ولأجل الوصول إلى نتيجة تم توزيع الأخوة الثلاثة على بيئات اجتماعية مختلفة، كما لو كانوا مواد اختبار في مختبر لأطفال من لحم ودم. نشأ إيدي في أسرة عاملة في لونغ آيلاند، وكبر ديفيد في بيت من الطبقة المتوسطة في كوينز، أما بوبي فترعرع في عائلة ميسورة في منطقة راقية من لونغ آيلاند. لم تبلغ أي عائلة بالحقيقة، وقيل لهم فقط إن باحثين سيزورون الطفل دوريا لمتابعة تطوره، لكن تلك الزيارات كانت أعمق بكثير: اختبارات ذكاء، تقييمات نفسية مطولة، تصوير بالفيديو، وأسئلة دقيقة دون أي توضيح حقيقي للهدف. وعندما حاول الآباء الاستفسار قوبلت تساؤلاتهم بالغموض، وكأن المعرفة ليست من حقهم. 19 عام مضت وكل واحد منهم يعيش في حياته غير مدرك أن له شقيقين يحملان ملامحه نفسها، وضحكته نفسها، وربما مخاوفه نفسها. ثم جاءت المصادفة التي بدلت كل شيء. من العام 1980 التحق بوبي بكلية مجتمعية في شمال ولاية نيويورك، فوجئ بطلاب يحيونه بحرارة وينادونه باسم إيدي. كانوا يظنون أنه طالب درس هناك العام السابق. خلال أيام قليلة تم اللقاء. صدمة المشهد كانت لا توصف: ملامح متطابقة، ضحكة واحدة بثلاثة أصداء، حركات وصوت يكاد يكون نسخة طبق الأصل. انتشرت القصة في وسائل الإعلام بسرعة مذهلة، وعندما لمح ديفيد صورتهما في الصحف شعر كأنه ينظر إلى مرآتين تعكسان وجهه. تواصل معهما وأكتمل المشهد الذي بدأ كأنه معجزة. أصبحوا بين ليلة وضحاها ظاهرة إعلامية استضافتهم البرامج الحوارية، وتصدروا أغلفة المجلات، وافتتحوا مطعما أطلقوا عليه اسم الثلاثي. كان الجمهور مفتونا بقصتهم وضحكاتهم المتشابهة، ومنحتهم لقب التوأم الضاحك رغم أنهم ثلاثة. لكن خلف الأضواء كانت هناك حقيقة أكثر قسوة. اكتشفوا أن تفريقهم لم يكن حادثا عابرا، بل كان جزءا من دراسة محكمة. أما نتائجها فقد أودعت في أرشيف بجامعة ييل، ومنع الاطلاع عليها حتى عام 2065 أو عام 2066، أي لم يحن الآن بعد للاطلاع عليها حتى يومنا هذا. كأن الحقيقة نفسها حبست في درج مغلق وتنتظر عقودا لتكتشف. التكلفة النفسية كانت باهظة جدا. الثلاثة عاشوا وعانوا من الاكتئاب واضطرابات نفسية مختلفة. أيدي تحديدا واجه اضطراب ثنائي القطب وخضأ للعلاج بالصدمات الكهربائية، وفي العام 1995 أنهى حياته وهو في 33 من عمره فقط. لم تكن وفاته مجرد مأساة شخصية، بل جرحا مفتوحا يذكر بثمن التجارب التي تتجاوز إنسانية أصحابها. أما بوبي وديفيد فقد أكدا لاحقا أن لا بحث علمي ولا فضول معرفي يمكن أن يبرر حرمان إخوة من طفولتهم المشتركة. لم يكونوا أرقاما في ملف ولا بيانات في دراسة، كانوا أطفالا استخدمت حياتهم للإجابة عن سؤال نظري. هذه القصة ليست فقط عن ثلاثة أشقاء انفصلوا قصرا، بل عن ثقة كسرت وعن الحد الدقيق الذي يفصل بين السعي للعلم وفقدان الرحمة. سعدتم مساءً.

أعزائي المستمعين، أسعدتم مساء. الشاعر والشيخ حرجان سلمان خلف الشدود الطائي، بيني وبينه علقة، ولد في الناصرية سوق الشيوخ لعكيكة عام 1912، ورحل عام 1978. حب امرأة لسنوات وقد تزوج منها ووافتها المنية بعد عام من زواجهما، فكتب: تهزهز يا قبر وانفض ترابيك عزيز القلب هالنايم، ترابيك اجاني العيد وعيوني، ترابيك قوموا لا تشمت عداي بي. وقال: اريد اقطع دروب الخطر مارد، وسهمك من ضمير حشاي مارد، عقب عينك بعد نسوان ماريد تعيش وكل مرة تحرم علي. وقد كتب في الدارمي: ميت والمعزيات ما بيه نم، وحدة تشتم بي وحدة تغم، وميت والمعزيات مو شمهات، ما يبكن على المات يبكن شمات، وميت والمعزيات بيهن عيار، طفن على التابوت راس الجقار، طابت وقت.

مستمعينا الكرام، قد نختتم أمسيتنا اليوم بهذا الخبر. حذر طبيب بارز من مشروب شائع ويصفه بموت سائل. حذر جراح القلب الأمريكي جريمي لندن من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، واصفا إياه بأنه موت سائل، مؤكدا أن الامتناع عنه يعد من أهم القرارات للحفاظ على صحة القلب والجسم. وشدد لندن، وهو من الأطباء المعروفين في مجال جراحة القلب والصدر، إذ يحمل شهادات البورد في الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر، على ضرورة تجنب المشروبات الغازية تماما. وقال في منشور عبر حسابي على إنستغرام إن هذا النوع من المشروبات يعد من الأمور التي يبتعد عنها كليا في حياته اليومية كجراح قلب. وأوضح لاحقا في مقابلة مع برنامج تدعي أن المشروبات الغازية تمثل آفة في المجتمع، نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي يستهلكها الناس دون إدراك، خصوصا في الأنواع المحلات منها. وأضاف أن الإفراط في تناولها لا يرتبط فقط بزيادة الوزن، بل ينعكس أيضا على صحة القلب والأوعية الدموية ويرفع احتمالات الإصابة بمشكلات صحية مزمنة. وفي المنشور ذاته كشف لندن عن مجموعة من السلوكيات والعادات التي يتجنبها تماما، وهي التدخين والكحول وتناول الخبز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر. وأكد أن التدخين أسوأ شيء يمكن أن يفعله الإنسان بجسده، لأنه يدمر الرئتين ويسبب سرطان الرئة ويرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ووصف الكحول بأنه مادة سامة تؤثر في جميع خلايا الجسم، مشيرا إلى أن قراره بالتوقف عنه كان من أهم القرارات التي اتخذها في حياته. كما نصح بتجنب الخبز والمعكرونة والدقيق والقمح المكرر، موضحا أن التحكم في الوزن يعتمد بنسبة 80% على النظام الغذائي مقابل 20% فقط على ممارسة الرياضة. وفي السياق ذاته قال الدكتور ويليام في بودكاست زيوي أن المشروبات الغازية ترتبط بعدد من الأمراض، بدءا من اضطرابات التمثيل الغذائي وصولا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الخطر بالسرطان. وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على السكر فقط، بل تشمل أيضا الإضافات الصناعية الموجودة في هذه المشروبات مثل الألوان والنكهات والمواد الحافظة والمثبتات، مشيرا إلى أن التعرض المستمر لهذه المواد على المدى الطويل قد يؤدي إلى تراكم آثار سلبية في الجسم، مما يجعل خطورتها أكبر مما يعتقده كثيرون. أسعدتم مساءً.

أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا المساء. نتمنى لكم طيب الاستماع، وكان معكم الزميل بيان جاسم داغر والزميلة أسيل فؤاد بدن، وأنا محدثكم صبري سالم، وتصبحون على ألف خير.